0: ಬೆಗಂವಾ ತಿದ್ಮಗ ಮಗುದಕ್ಕೆ ವೀಮೆ
1: وتركنا عليهما في الآخرين
0: ادي فهم انني امتوغ مدوغا ادبي خلن ريفتي سنا لهتويمه
1: سلام على موسى وهارون
0: موسى گفاناي هارون گفانوگ مچ سلام ہٹ
1: إنا كذلك نجزي المحسنين
0: إحسان ترين هما كشورم تمن رسكلانج جزا دبني إفدين
1: إنهما من عبادنا المؤمنين
0: هما كشورم إدبي كلم وني تمن رسكلانج مؤمن ألونج ترين
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: هَمَ كَشَوَرُمْ إِلْيَاسِ غِفَانُ وَنِي رَسُولُنْ غِتَرِنْكَنْ كَشَوَرِهِ

0: විදාළවෙ හිඳුගේ තියබෑමීහුන් තක්වාවෙර නුවානෝ හෙයෙ.
1: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين
0: إم فريهم يتكتي هدوا رسكلانجيا ألوكن كرن دوكو تيبا ميهم بعلا ألوكن كرني هي بعلكي إورن ألوكن كرمن هدافاوا بدكي

0: මී හුන්ගේ වෙරි අධිතිය බෑ මී හුන්ගේ ඉස්වෙදිය කාබෆෙන්ගේ වෙරි අල්ලෝහේ.
1: فكذبوه فإنهم لمحضرون
0: فه ايورين اكليغ فانو دوغو كروه فه هما كشورون ايورين عذابوغ تريا حالر پروانكن كشوري
1: إلا عباد الله المخلصين
0: اللهغي

0: dannash hamakashwarun allah darim wa kamang euren e bunani bodu dogen hedumuge gotunne hamakashwarun eurenni dogwerin kan kashware
1: astafa albanati ala albanin
0: firehen daringe maccha anhen daring ekalaange khiyar kurvi hiye
1: ما لكم كيف تحكمون
0: تيبا ميهم تيتي بي كيف فاهي تيبا ميهم تيحكم كراني كم فداكم هي
1: أفلا تذكرون
0: فهي تيبا ميهم هندما نكراني هي

0: تانكي هاد
1: هذا رغم مي باخ ذكر لي الأستاذة حفالة تيفا حفالة تيفا كيفس هم مي كهلا مي موضوع توقع آمون هيلون تلك رمغة ديني نظرياتكو هم إك إك بيتاليوفا آمونا جنغونا نسيه تك فور كو ديفا بيبل كمس فاها كولا
2: آد تيبا فرنا فرصة تيبا انجتا مي موضوع خيال فعل كورم احترام كورم غريتي سيفل فواجي لبنا كورم كورم بيكون كمين هي مي هارغدين هاگدي سالس دي منت أشار سيكون تهيجي

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ

0: Demme mi chiedi suratu soff fashagin e suratu geniala. Mi edu che mi filavo e mi fratama fauzi a chiabala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: أدي كيابا كبر مقتا إتانجا قافج السيفة فريهم كفا قلقلا فريهم كلان
2: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: تفعلون فسكن عين تفعلون.

0: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم
1: فلما زاغوا أزاغ الله غين جاي عنا فيلي أبا فيلي أتس وبو فيين أتس سكونا جايس غين بروان جهيني أزاغ غ غ دين غين جاي فهاتو جاي أتي يعني كا لفظ الجلالة إما إترا ميتان جا حركة تفات النوان غينو جاي مخرج النوات غينو جاي أكور أدا كورا إروجا أنجاي جاي مي صفة أننا غوتا نوات مصرابا مخرج مي أنني دين تفاتك مي أنني دو تليغا جسن جيه جسن أدا كورا إروجا وسهما باركو جن كين جيه كيو أزاغ الله فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم
0: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم

0: والله
1: والله والله والله
0: والله
1: والله
0: والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: إما نقرأ فاطمة علي هون آية فشان كيابل وإذ قال عيسى بن مريم إترم فشاقي
0: وإذ

0: وبشر المؤمنين.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدغه مي فيلاول ني مالانا اراده كرويا افيلاول كايكي گبد كلم اميدغه كيولم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريه بفرنس ورن أفا ويركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروغرامي جنستين مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروغرام ألغن مي جنستيني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوه ترجمة. می فوی دیوی با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا کے ہیو ون بہ گہمنی رو دیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دبانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دبانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارغون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وافافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گہ منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تا حدیث تا ودار وی دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ نمی گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بمعونتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

الحمد لله الذي جعل القرآن ربيع القلوب ونور الصدور وجلاء الأحزان. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله في كتاب ربكم، فالخير كل الخير في التمسك به وتعظيمه، والشر كل الشر في التخلي عنه وهجره. حمدا ثنا هري كيرت قران كي مؤمنون هتوغ بار بهار كمغياي لو توغ نور كمغياي هتام

0: takai takulif tauge shifae kamuga levvi mang allaha iman kamuge mativer ni'mata qur'anuge hidayan alamenna devvi kamattaka ikalaage hamdu kurang mang allaha fiwa haqwegen alukame veve ehin ilaha kunwa kamang alu hekiwan ikalaage ekawanta evves baveri kunwa ras kalaage adi muhammad gifani ikalaage alaka masha rasula kamang alu hekiwan kale gifana ki te ba mi hunge terein emme heyobagem wa mi heki qur'an ungeni ege ilmu fatura uganna de mi ha kama hadith kurevi mai nabiyya kale gifana uge al ashabun nasha qiyamata jehenden ihsan teri kama eku ebe kolunge magun higa hinga hingi ha baygge macha salawata salama baraka lavande yafahu dannash e mistakun neve tibami hung veri raskalaange fota medu tibami hung taqwa verive fa huriha hewkame vani efatuga hefehettu mai efoi metu veri kurumu adi huriha nubakame vani efoi dukullu mai efatugi amrutaka khilafumu muslim akhunne kirat rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam gamacha salawata salamu levunga de dua kuruma man allah wani gada amurakun amur kurawafa kalaanga wahi kurawa fawe inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima maani hama kashabarun allaha ikalaage malaikatun nabiyyaage macha salawa labbate e imam bijje mistakunne tibami hun kalege faanuge macha salawa labbunga de du'a kurasha adi kalege faanuge macha salam labbunga de tibami hun gina gina du'a kurasha اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين هذا هو أبو كرب في رسكلاك ألم إن تدمغ دكوما إبرسكلاك فنوبي ما النبي آشاء إما النبي آلنا أصحابنا تابعين صلوات سلام بركة لبان ديب haddawa bad kore viras kalaak alaminni ibaras kalaange russawa gotuga duniyege haya vet kura bekkamuga lavande haddawa bad kore viras kalaak dihe rajya duniye kankoltakan aman aman kama hamajhum minbar kuravande muhaggun aniya libumunda muslim akhunna ukhtunna rahman lavwa e aniyain euren minju kuravande alaminge terin emmeha roga takai bali madukam fillavande bali be ule mi hunna shifa devwa dulhe sihhatai afiyatuge ni'mai alaminna minbar kurawan dev haddaba bad kurawbi raskalak alaminge rajya tiyagi kurawwa tiyagi kan dama hattawan dev rajya ge masberikama emberikama danuberikama ga baraka lavwa hudun terikan itur kurawan dev rajya ge iqtisadi sina'at tawarugat kurawwa tiyagi kama faagatikam minbar kurawan dev haddaba bad kurawbi raskalak Islam dina duniya ge kanta islahu ge magu hinge umattaka ibras kala ge meduver kurawwa fawa verinna hidayata nasra tawfiqu devwan dev alamenna de duniya ge heyukan devwa naraka ge azabun alamen mutti kurawwan dev emmeha mu'min takunna muslimun ge fafus sawa rahmal lawwan dev Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

0: استووا اقيموا صفوفكم واعتدلوا صفت السيدة كربا دبي فرندمت هسجاك نونا نهين جاءت وتبابا عن صفت قبل واقو تتدا صفت دوا مسكتم بيروغا تريغا هدي صفت بس مسكتوك صفتكا قبل واقو تا صفتن هدوما دنوا
1: الله أكبر

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم

عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية أهرمينك كلكودين نع أوعات ركون نهيتا أهرمينك بريتي ميهون نكمه هيتا ندر نميه كي أهرمين مسلمونك تريعا همين ميهن نون.
1: අඩෝ සමතියකෙන්ද වනි දිවිහි රාජ්‍යකඩු හගඩි සවවිස් මිනට්ක මිගෙනස්සනි මිරේග මග්‍රිබ් නමාද වගුතුගේ බංගියා බංගිතුවා
2: අල්ලාහු අක්බරුල්ලාහ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسيفي مغرب نماذ واغوتك بانجيا بانجي دوا ماليا مالك عريق وارتك مغرب نماذ واغوتوي هغري ساويس منتك دمجين سني كيرت قروان كيو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيسيبي كيرت قرآن كيبو
2: එංහා 741 kHz medium wave 890 MHz FM band
3: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩු

الطوس. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ

أَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

0: Demme mi chiedi suratu soff fashagin e suratu geniala. Mi edugo mi filavo e mi fratama fauzia chiabala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: أديك يا كبر مقتا إتانجا قاف جاء السيفة فريهم كفا قلقلا فريهم كلان
2: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: تفعلون فسكون دين عين تفعلون.

0: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم
1: فلما زاغوا أزاغ الله غين جئ عنا فيلي أبا فيلي أتس وبو فيين أتس سكونا جئس غين بروان جئنا أزاغ غ غ دين غين جئ فهاتو جئ أتي يعني كا لفظ الجلالة إما إترا متان جا حركة تفات النوان غينوگه مخرج نوتا غينوگه اکور ادا کورا ایروگا انگایگه می صفه اوننا گوتا نوتا مصرابا مخرج می اوننانی دین تفاتک می اوننانی دو تلیگا جسن جه جسن ای ادا کورا ایروگا وسما برکو گن کین جه کیو ازاغ الله
0: فلما ازاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم

0: والله
1: والله والله والله والله
0: والله
1: والله
0: والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: امرا قرا فاطمه تعالي هون ايات فشان كيابل
0: واذ قال عيسى ابن مريم
1: اترم فشاجه
0: واذ

0: وبشر المؤمنين.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغا مي فيلاولو نيم مالانا اراده كوريا افيلاولا كايكي غبد كلم اوميدوغا كيولم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي إشارة نماد وغتك بانجيا بانجدوا مالا مالا كاريغا وارتكن إشارة نماد وغتوي هيغدي 40 مينيتك تيمكينستني كيرت قران كيبو.

الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى